رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

خايف يظللوا الوضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسيه جرقيه تراب بسوين يمي بدست يبدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: الو کیش نامه منا تو چاوه ایش نامه ایش شلط باشی
1: اشتر چه فرم تا چه دوی
0: والا می بیزد بو نامه لیتا جی گلا کی دشن گلو سینگات تا چاوه بو تهنه کی جوی ربو سفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: تيستر دوتي حنكي خبتتكي بهنامج يعطى تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رتفا بيكاتا تليفوني تا دركا الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وستا دي مسر كوريكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بیجه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش درازی
2: و برا طیار چایش ور چی کتو سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بب

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين واري زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان وین جارا جیلهی و مفانه دیده بلخا قریش و یمان

0: باكري
1: لفندم
0: طيارة كنا بلاصة خوب كبيرة جاي خصيصي بلا قطعة شاي خوش بوكري بيت الشركي هيدا بكري مهيدي
2: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي نسوي قهوة قهوة
3: لا يا هاتشري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها ونشوف شلون

0: الجريمة
1: قول
0: وتقول الجريمة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانی ما درواز بی زوزانی و یه قاسه گرونی لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لگه کیف خواه یه امری مسید یک سال بی چند تیلیسی بیلی چند امی پیدا من دیرسی گنده دوزی واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

لوهرش جخوا شيرين زاروك شياكرن بابو برا كشتن خوشك دايك برن ناموسة شرفة رسنة شنغال ناموسة بشروجة جيانة كردستان أي كجو خورتن ما أي لوانين كرد أي قلي كردستان نهلن كردستان جدستان أي بشمرقة أي قريلا كردستان دي سالان لدستي مما بو وكا بهشتك آلا نهلن تك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان

لأني شبي تطعي دهاتن روي وان قرتي دلي وان رهش يخوا شيرين زاروك شياركرن بارو برا كشتن خوشك دايك برن ناموسة شرفة رسنة شنغال ناموسة بشروجة جيانة كردستان أي كجو خورتن ما أي لوانين كرد أي قلي كردستان

بابي ام اخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي نجير لسماء لنقيتية فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير افكت نادكا كبسي جرقية تراب بسمنا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب ميل دست افدو بني زوزاني مدر باس بي زوزاني ويا قاسه گروني لشاكوني مالا بابتا يا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بچن تيلس بيلي چنام فايدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمرب جبوها انا سيا

خراب. عيد البلا قدم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قدم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

0: از معلم خراب. يا ليتني كن روى خال وين زكا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران از معلم خراب بهش كرم زلف طرش بسكس يا بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران از معلم خراب بكيف كرم زلف طرش بسكس يا زلفة قمر أشقى محبة من لسر ويران أزم معلم خراب صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمة كباب قريب من صدرنج عذاب ويران أزم معلم خراب سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا قردني از دين قرم بردام ديني ويران ازم معلم خراب اشقا مجاز پیدا بويا ارول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم معلم خراب
1: بله بله سون

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسي بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دناوا تليك جياين درسي دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برفاق ريشي

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل وناي سي هاوة
1: سي هاوة دنجيك جسر بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سي سي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برف هر دباری با هوز چلا پکت نمج هر شب کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلیم میدان جبو هر چو

0: لقشتنا من دبقستة ويران از مالم خراب تبي قستا من تقوجي تبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب جلك صوتم كرم كباب كريب من سد رنگ خراب يا ليتني كنرو تراب ويران از مالم خراب يا ليتني كن روخار وي نازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران از مالم خراب بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران از مالم خراب بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلفة قمر أشقى محبة من لسر ويران از مالم خراب صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمة كباب قريب من سد رنگ عذاب ويران از مالم خراب سبحان جي شاه بتني خالق ري خالا گردني از دين قرم بردام ديني ويران از مالم خراب اشقا مجاز پیدا بويا ارول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران از مالم خراب
1: بله. بله. سون

اخبلي جبكم بدست ايديش من اخو خاري غدار ايوياخ بلي جبكم بدست ايديش من اخو خاري غدار ويلو.

از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خوندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
1: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزه.
0: شلون شاي العنزه؟
1: الوزه الوزه
2: والله تشوف كوزل شاي البزه
1: جريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطفزه لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قدش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه

قرام جكبري مرور شينكين بذي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابرمون از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لدائقام از حسين سرفرازم جبو برانينا شهيد

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي نشير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول لزي ربكت ناتك كيف سيجير قي تراب بسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيتر جانك جامير الرحاصل نكبوش في فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لیشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه